بفر خزرة يشرب بكل راحة حبيب لنا قرق امبارة فايدي تمدين بمجربين بشش بأسرة كل شطر دي بار شي يتصبي أصار نزدير يهضر إفهم ما تصبي هل أنا أفار بي تبسي ستارين يفكر دي ملك كل نوفا نحن جارين بني تحقيق التزيل دي مقا ואז בקולו רע